جاكيت لوي واي تا تا لا يلدي يا واي تا تا لا نلا بيل واي تا تا لا باتكو واي تا تا لا اجدني ادي واي تا تا لا اي بدي يا واي تا تا لا يا كوب نوب ماي